0: عايزين بامية زي بتاعت امبارح.
1: البامية جاهزة.
0: مش البامية ما ياهو.
1: كيف؟
0: لا لا ما ياهو.
1: يا هزت البامية بتاعت امبارح.
2: يا ميما البطاطس فازت وما بتقرمش المرة دي.
1: المقادير ياها والبامية ياها وطريقتي ياها وبرضو كمان الزيت العادي.
3: أيوة هو الزيت كل حاجة ياها إلا الزيت العادي بيختلف من مرة لمرة.
0: برضو ماهي يسمح كمان شوية.

لو كنت ذعرت من جبريل والجبروت في جنحي لما أهديتني قلمي. أنا الموجود في عدمي وأنت المحدث القدم. فلا الأفراح لي خمر ولا الساعات لي عمر ولا الآيات لي أمر ولا الأشواق لي جمر. الأرض لا تشتاق للموتى والراحلين لكن أيتام السماء عليها يفرضون الموت والجسد الحزين.

الشرعي للتمثيل، وجهنم نارها أعدت للعاشقين من على شرفة الجنون. كفرت بكم جميعا رغم ارتجافي وكوني لفقري شفيعة، صفعت من أغراني بقلبي